0: فوق البرج، فوق البرج.
1: هذا عندنا، هذا عندنا، هذا عندنا، برا برا برا يا شباب برا.